البشر كائنات تطفو عديمة الحياة في بلاد لا تعرف النور. كل الأمور معقدة تلتهم العقول، فنستيقظ مثل البارحة.

الضجر، فهو الأشد من الحزن أو الغضب. حان العشاء والجيوب مثل جذوع النخيل، فنأكل النوم ولا نحلم ولا خلية. عندما يصبح الاكتئاب رفاهية لا نملكها، والعمل واجب والعبادة فرض، والجنس تجارة والأموال ورق.

عندما لا تشعر بالألم، احذر عندما لا تشكو من علم، ارضى بجسد عاجز ما دام الصبا على مقربة منك، رائحة العسل، إحساس الشجر، ذهبت حرارة توت وبدأ الورق يتساقط.

البشر كائنات تطفو على الاستحالة، عديمة الابتكار، في بلد تغرق في الكسل. كل المخلوقات نافقة ولا أحد مسؤول، فهل يدوم هذا السواد؟ فلا يختلف كثيرا اليوم من غدا. كل المخلوقات نافقة.